0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: التوفير اليوم
1: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم. محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-207.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-22.

0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم 2000 في بيت لحم. أخوتي الأحبة، الله معكم بيوم جديد مع تأمل جديد بهالزمن، زمن القيامة المجيدة. موضوع تأملنا اليوم هو حول إنجيل القديس لوقا الفصل 24 من الآية 36 للآية 48. يسوع بهالنص من الإنجيل يظهر لأول مرة على التلاميذ في العلية. نحن كنا منعرف أنه بلشت تطلع الأصداء، أنه البعض شافوا يسوع قائم من بين الأموات، منهم النساء اللواتي ذهبنا إلى القبر، منهم بطرس، وخاصة تلميذي عماوس يلي شفناهن يسوع عم يترافق معهن من أورشليم إلى عمواس أو عماوس، وكيف عرفوه عند كسر الخبز وعاداه إلى أورشليم يخبران بقية التلاميذ بأنهم ما رأيا الرب، وكانوا عم يحكوا بهالأمور ويحكوا أنه المسيح حقيقة قام. وبالرغم من هالشي كان بعد في شك بحدث القيامة، وهنو عم يحكوا بهالموضوع مواضيع أو هالموضوع الخاص واللي هو قيامة الرب يسوع، بيظهر لهم يسوع ونقرأ الإنجيل يلي بيحكي عن ظهوره للتلاميذ من بعد ما كانوا مجتمعين وعم يحكوا بحدث موته وقيامته. بإن النص فيما الرسل يتكلمون بهذا وقف يسوع في وسطهم وقال لهم السلام لكم، فارتاعوا واستولى عليهم الخوف وكانوا يظنون أنهم يشاهدون روحا. فقال لهم يسوع ما بالكم مضطربين ولماذا تخالج هذه الأفكار قلوبكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي فإني أنا هو، جثوني وانظروا فإن الروح لا لحم له ولا عظام كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه، وإذ كانوا بعد غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم هل عندكم هنا طعام؟ فقدموا له قطعة من سمك مشوي ومن شهد عسل، فأخذها وأكلها بمرأة منهم وقال لهم هذا هو كلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، كان ينبغي أن يتم كل ما كتب عني في توراة موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح أذهانهم ليفهموا الكتب، ثم قال لهم هكذا مكتوب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وباسمه يكرز بالتوبة لمغفرة الخطايا في جميع الأمم ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. إخوتي الأحبة، نحن بتأملنا اليوم رح نتوقف على 3 أفكار. أول فكرة، ظهور يسوع للتلاميذ. أولاً لما منحكي عن ظهور بدنا نعرف إنه هو بعالم آخر منه من عالمنا، ولو كان من عالمنا يلي نحن عايشين فيه ما كان بيظهر، كان بيجي مثله مثل بقية البشر، إنما هو آت من عالم آخر. لهالسبب نتكلم عن ظهور
1: يسوع لتلاميذه. وهالفكرة كتير أساسية وضرورية تنفهم معنى القيامة. القيامة هي انتقال يسوع من هذا العالم إلى عالم آخر، عالم السماء، عالم الحياة الأبدية، عالم الله، ملكوت الله. وبالتالي بالنسبة لنا يسوع من بعده مريم العذراء وكل القديسين لما بيظهروا على الناس يأتون من عالم آخر، عالم سماوي. فإذن أول معنى لحدث القيامة أن يسوع ما بيعود لهالحياة مثل ما صار مع لعازر، مثل ما صار مع ابن أرملة نائين، أو مثل ما صار مع بنت يائيروس. هالأشخاص الثلاثة يلي يسوع أحياهن أعادهم إلى هذه الحياة. أما يسوع فكان أول من عبر إلى الحياة الأبدية. فإذا تنفهم معنى القيامة، معناته يسوع يعبر من هذه الحياة إلى حياة أخرى أهم بكتير من هذه الحياة، وفتح لنا مجال العبور. لهالسبب نحكي عن قامة الأجساد يلي كانت ناطرة قبل المسيح، قام الأموات إلى الحياة معه، يعني فتح لهم الباب، شرع لهم الباب للحياة الأبدية. فدخل جميع المؤمنين بيسوع، لبل جميع المؤمنين بالله، واللي كانوا هن أبرار، منهم الأنبياء، منهم كل هالأشخاص يلي كانوا قبل المسيح بفضل المسيح وموته على الصليب وباستحقاقات دمه الكريم، عبروا معه إلى الحياة. ظهور يسوع رمز للقيامة. فإذا أول، بحسب إنجيل اليوم، أول علامة لقيامة الرب يسوع ليس القبر الفارغ، إنما ظهور يسوع من عالم سماوي إلى عالمنا الأرضي، ظهور يسوع على التلاميذ. ولهالسبب، لأنه ظهر بطريقة عجائبية، الأبواب مغلقة، كل شيء مغلق، عايشين بقوقعة داخل العلية، التلاميذ بعدهم خايفين من حدث موت المسيح، خايفين من أن يأتي رؤساء الكهنة اليهود مع الشرط يلقطون ويحكمون مثل ما صار بمعلمهم. وعلى هالأساس ظهور يسوع أثار الخوف في نفوس التلاميذ. يا السبب، أول كلمة إلى يسوع بعد القيامة وبعد ظهوره على التلاميذ: السلام عليكم. وهوني هالكلمة واللي هي أساسية بحياة الرسل، لأنه هالكلمة يسوع أكثر من مرة قال لهم، هي بحسب الأناجيل منشوف: سلامي أعطيكم، لا كما يعطي العالم هذا السلام، أنا أعطيكم هذا السلام. سلام يسوع هو سلام داخلي، هو سلام يملئ الإنسان من الراحة، من الهدوء، من الامتنان، من الفرح، من السلام بحد ذاته. السلام الداخلي ينبع من يسوع المسيح، لأنه بحسب ما بيقلنا مار بولس، يسوع هو سلامنا. السلام عليكم كلمة بمجرد ما سمعوها تذكروا أن يسوع قالها لهم، وكان دايما يقلهم السلام عليكم كل ما يلتقي فيهم، وكأنه هي علامة ما بين يسوع والتلاميذ، السلام عليكم، هي شفرة، هي علامة، هي رمز تربط ما بين يسوع والتلاميذ. عرفوا أنه يسوع من خلال هذا السلام، عرفوا أنه هو المعلم، أنه هو المخلص، أنه هو فعلا قائم من بين الأموات. وعلى هالأساس نحن مدعوين اليوم أن نكتشف من خلال الرسل هذا السلام الداخلي. نحن كيف منعرف أنه نحن فعلا مؤمنين بأن يسوع قائم من بين الأموات؟ من خلال هالسلام الداخلي يلي نحن عم نعيشه. لما نيتشي حكي أنه الله مات وارتحنا منه، بآخر حياته صار بمصحة. يمكن كتار ما بيعرفوا أنه نيتشي عاش آخر حياته لوحده، منزوي، عايش بسويداء، عايش بقلق لوقت ما مات. وقبل ما يموت قال كلمته الشهيرة: لقد انتصرت علي أيها الناصري. صار وحده. أما منلاحظ كل هالشهداء يلي كانوا عم يتحضروا للموت بزنزانات، مكبلين، مضروبين، مقهورين، كانوا يعيشون سعادة فائقة وسلاما داخليا يفوق كل وصف، لأن المسيح هو سلامهم وهو سلامنا نحن أيضا. هالسلام يلي يسوع أعطاه دليل ثاني لقيامة يسوع من بين الأموات. نحن نعيش هالحدث بحياتنا ونحن ممتنين بأنه حقيقة هو بيعطينا كل ما يجعلنا نعيش وكأننا نحن للمسيح وله وحده، ومستعدين أن نضحي بكل شيء حتى بالحياة لأجله هو، لأنه هو وحده سليمنا. السلام معكم وعليكم، وهو الذي يعطينا إياه، وهو اللي بخلينا نثبت بأنه هو حقا قام من بين الأموات. خلينا أخوتي حقيقة ندخل بهالمنطق ونكتشف اليوم أمور بتعطينا وبتثبتنا بأن المسيح حقا قام من بين الأموات. ظهوره على التلاميذ، لو ظهر على واحد واثنين واكتفى بهالظهور كنا قلنا يمكن هودي مهووسين، إنما يظهر على مجموعة كبيرة من التلاميذ علامة أنه هن حقيقة مش كلهم مصروعين أو كلهم متاخدين فيه ويتهيأ لهم أنه هو قام. علامة أنه حقيقة هو قام وظهر للتلاميذ. وتاني شغلي هو كلامه لألهم: سلامي أعطيكم. وهوني هالسلام بحد ذاته هو علامة ما بين يسوع والتلاميذ، بأكد لهم من خلاله أنه هو هو. لأنه بالنسبة لنا يسوع بعد القيامة أخذ هيئة جديدة، أخذ جسدا جديدا، جسدا ممجدا. قبل ما نحكي عن هالفكرة رح نتوقف للحظات مع ترتيلي من وحي المناسبة، ونعود بعدها لا نتابع تأملنا بحل إنجيل المقدس.

أخوتي الأحبة، بنرجع نكمل حديثنا وتأملنا حول إنجيل اليوم، واللي هو بيحكي عن ظهور يسوع الأول على التلاميذ بحسب إنجيل قديس لوقا. مثل ما شفنا، من بعد ما كان ظهر على تلميذين، من بعد ما كان ظهر على بطرس، على النساء، ظهر على كل الرسل. فإذا عدة مرات ظهر يسوع على أشخاص متعددين، وبعدين ظهر على الرسل جميعا موجودين متخبيين في العلية. كنا شفنا أنه ظهور المسيح هو دليل لقيامته. كنا شفنا أنه سلام المسيح يلي أعطاه للتلاميذ هو دليل تاني لقيامته. اليوم أو هالقسم رح نحكي عن السبب الثالث أو الدليل الثالث لقيامة الرب يسوع، وهو الطعام. نحن منعرف من خلال الإنجيل المسيح عندما أحيا ابنة يائيروس وكان قال لأهلها ما تخبروا حدا، قال لهم كلمة كتير مهمة وضرورية: أعطوها شيئا لتأكل، الميت لا يستطيع أن يأكل. قد ما يحاولوا يفتحوا له تمه وفوتوا له أكل، مش وارد يأكل. فحدث الموت تم مع المسيح، الكل رأى المسيح مائتا، الكل رأى المسيح مدفونا موضوعا في القبر، وكل رأى الختم بالشمع الأحمر على قبر المسيح. وبالرغم من هالشي، المسيح بظهوره وبإعطائه السلام، وظلوا هن متعجبين وخائفين من الفرح، غير مصدقين. فطلب يسوع شيئا يأكله، وهوني الطعام هو دليل إلى الحياة. فالمسيح القائم من بين الأموات هو حقا قام، لأنه طلب طعاما، أي أنه حي، مثل ابنة يائيروس يلي قامت، يلي أحياها يسوع، طلب أن يطعموها، رمز لأنها عيشي ما عادت ميتة. يسوع أيضا ما عاد ميت، إنما هو حي وحي إلى الأبد. طلب طعام، رمز للقيامة. فإذا السبب الثالث أو يلي بيأكد قيامة الرب يسوع من بعد ظهوره، من بعد سلامه لتلاميذه، هو أنه أكل شيئا من الطعام دليل لقيامته. فإذا ثلاث أدلة بحسب إنجيل اليوم تؤكد أن المسيح قام. كنا حكينا بالقسم الأول أن هيئة يسوع قد تبدلت، ولها السبب معرفه. نحن بالنسبة لنا الهيئة الممجدة أو الجسد الروحاني يلي أخدوا يسوع بعد القيامة جعل التلاميذ يعيشون بحالة من الارتباك: أتراه هو أم لا؟ ومنلاحظ أكثر من مرة، منشوف المرة الثالثة لما ظهر للتلاميذ على بحيرة طبرية مثل ما بقلنا إنجيل يوحنا، كمان لو ما يوحنا أو التلميذ الحبيب قال لا مار بطرس إنه الرب، ما كانوا عرفوا من هو هذا الشاب الموجود على الشاطئ. فإذا بالنسبة للتلاميذ، ما يؤكد أن المسيح قائم مش هيئته ولا شكله الخارجي، إنما هالأمور يلي كانت عم تحدث معه، واللي هي
صاروا معتدين عليها، خاصة السلام عليكم. ظهور يسوع على التلاميذ رمز أنه قريب منهم، أنه واحد منهم تيظهر لهم بالعلي وكل مسكرة أن يأكل معهم. علامة هو شخص حقيقة حي وهو قريب منهم. نحن منقول صار في بيناتنا خبز وملح، يعني يسوع آكل تلاميذه حتى بعد القيامة، وبالتالي هذا دليل أنه ليس فقط قائم، إنما هو حاضر دائما مع تلاميذه. لهالسبب بنشوف في آخر إنجيل متى: وها أنا معكم طول الأيام إلى انقضاء الدهر. ولما بيحكي هالشي مش علامي أنه الرسل رح يبقوا حتى انقضاء الدهر، إنما من يأتي من بعدهم أيضا يسوع معه. وبالتالي نحن الذين أتينا بعد الرسل من بعد 2000 سنة، يسوع هو معنا، وهذا القائم من بين الأموات ما زال قائما إلى الأبد، وهو حاضر معنا إلى الأبد. حاضر معنا، حاضر مع الأجيال اللي سبقتنا، وحاضر أيضا مع الأجيال يلي رح تجي من بعدنا. وعد يسوع قائم إلى الأبد، هو القائم والحي إلى الأبد. بالنسبة لنا أخوتي، نحن اليوم مدعوين أن نكتشف حقيقة قيامة يسوع من بين الأموات. أحيانا كتير نتساءل شو في بعد القيامة؟ الحدث الوحيد يلي يؤكد شو في بعد القيامة هو سلام المسيح يلي أعطاه للرسل. هالسلام الداخلي هو حقيقة رمز لقيامة كل واحد منا، لأنه عندما نعيش نحن في سلام داخلي، نحن أكيدين أنه هالسلام يلي عم بيرفقنا على هذه الأرض رح يكمل معنا في السماء، لأن يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد معنا، وهو سلامنا على هالأرض وفي السماء. وكما نحن المؤمنين به نعيش مع يسوع على هالأرض، رح نتابع حياتنا معه في السماء بحسب وعده يلي أعطاه لتلاميذه، ومن خلال التلاميذ لألنا جميعا نحن المؤمنين به. أخوتي الأحبة، الفكرة الأخيرة يلي رح نتوقف عندها من خلال إنجيل اليوم هي الإرسال يلي يسوع أعطاه. نحن آمنا بيسوع قائم من بين الأموات، إنما بالمقابل نحن في عنا رسالة يجب أن نقوم بها، وهيدا الشيء يلي حقيقة يسوع طلبه من تلاميذه. لهالسبب بيقلن من بعد ما ظهر لهم للتلاميذ وضح لهم أنه على ابن الإنسان أن يموت ويقوم من بين الأموات، كما جاء في الكتب، في كتاب موسى أو في توراة موسى والأنبياء والمزامير. إنما قال لهم باسمي يكرزوا بالتوبة لمغفرة الخطايا في جميع الأمم ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. بالنسبة لنا أخوتي، كتير مهم نعرف أن قيامة المسيح لا تتحقق فعليا إلا من خلال شهادتنا. أنتم شهود على ذلك. وإذا نحن كنا نردد المسيح قام،
حقا قام لا نتوقف هنا، بل نتابع ونقول ونحن شهود على ذلك. يعني نحن نجعل حدث قيامة المسيح فعليا واقعيا من خلال شهادتنا، لأنه نحن إذا ما شهدنا وكأننا عم نقول أن المسيح لم يقم. وهذا اللي عم قاله مار بولس لما قال لو لم يقم المسيح لكامنا إيماننا باطلا وتبشيرنا باطلا أيضا. والحقيقة أن المسيح قام، وهو بكر الراقدين من بين الأموات، بكر القائمين من بين الأموات. وبالتالي نحن شهود على ذلك، والمسيح بيعطينا مسؤولية كتير كبيرة نحن المؤمنين به أن نكون شهودا، إن كان بأقوالنا نطلع بالرسل كيف عيشوا، يزيعون البشرة دون خوف، ينتقلون من مكان إلى آخر يحملون هذه البشرة، بشرة الخلاص، بشرة القيامة إلى العالم كله. يكفي أن نقرأ سفر أعمال الرسل، ما قام به بطرس، ما قام به بولس، ما قام به استفانوس أول الشهداء، ما قام به فيليبوس أحد الشمامس السبعة. فإذا بالنسبة لنا القول والشهيد بالقول شيء ضروري ولازم أن نقوم به. ثانيا بالمثل، منلاحظ أنه الديسين كتار إذا ما كان عم يقدروا يحكوا بالكلام كانت بشهادة حياتهم من خلال تعاطيهم مع الآخرين، من خلال محبتهم تجاه الآخرين يشهدون أن المسيح حقا قام. وبالتالي لما بيكون عنا هالطواعية لخدمة الآخرين منكون عم نأكد أن المسيح قام، مثل ما قالنا يسوع بهذا تعرفون أنكم تلاميذي من حب بعضكم لبعض. إذا كنا نحن بقلنا بموقع آخر نحسن إلى الذين يحسنون إلينا فما فضلنا، أليس العشارين والخطأ ليس العشرون والخطأ يفعلون ذلك؟ ما يميز المسيح هو محبته للأعداء، هو بركته للذين يلعنوه، هو خدمته خاصة للأشخاص يلي هني رافضينه. وبالتالي صلاته لأجل المضطهدين يلي عم يضطهدوا، وهيك منكون شهود حقيقيين لله، للمسيح يلي من على صليبه غفر لأعدائه. بالنسبة لنا أخوتي نحن شهود على ذلك بالقول بالعمل، وأيضا شهادة الحياة يلي نحن منعيشها بمراحل حياتنا. نحن مدعوين دايما من خلال صلواتنا واتحادنا بالله أن نشهد أمام الله للعالم كله أن المسيح حقا قام إلى الحياة الأبدية. بالنسبة لنا أخوتي إنجيل اليوم بيفتح لنا آفاق جديدة لحدث القيامة، إثباتات كتيرة تؤكد أن المسيح قام إلى الحياة الأبدية. يكفي أن التلاميذ بعد حلول الروح القدس ما عادوا خائفين ومندفعين إلى أقصى درجة الاندفاع حتى لو أدى ذلك إلى موتهم. ومنلاحظ أنه مش بس الرسل، إنما كل من آمن على يديهم أيضا كان مستعد أن يبذل نفسه في سبيل الآخرين، في سبيل الرسالة، في سبيل إيصال كلمة الله إلى الآخرين. أترانا اليوم نحن مستعدين أن نكون لا فقط شهود، إنما شهداء لكلمة الله، شهداء في إعلاننا
قيامة المسيح شهود أن المسيح هو حقا ابن الله، هو حقا الله، هو حقا القائم إلى الأبد من بين الأموات. وبشكل خاص لا يكفي أن يكون هو القائم من بين الأموات، إنما حقا نحن أيضا المؤمنين به نقوم أيضا على مثاله إلى الحياة الأبدية لنكون معه إلى الأبد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: العيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 من أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البوزو،

0: الناي للكلارينيت والفلوت، الإيقاع الشرقي للدرامز، الآلة النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة

0: 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.